0: ويكسر دويني دويني دويني استنى واتني ويني
1: بوديمي بوديمي
0: أبي أرى